الشيخة الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راهي في خاطرك يا عمي رابح.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

اللي ما تشوف خايف ايه شو ما قدرت هم دايما نشوف مفكر مفكر وتفكر تفكر مش رايح مش رايح لمحل تعرف دي اني انا شو عم بحكي انا بشوفك انا بسمعك مبين عليك مش كتير مرتاح روق راسك ولا ما حدا مرتاح ما حدا مرتاح بالبيت من اللي مرتاح طلعت البيت طلعت مضيع وقتك مش عارف لوين رايح انا قلك يلا يلا نروح يلا نجرب يلا نظهر طلعت تاني حشرش طلعت لحالك تعال تترك تطلع حالك راس براس خليك معنا معك راية تطلع فيه شوي خليك ما تطلع بعيوني ما في مهرب هالمرة حاطط راس براسك تعرف انت مين المرضى

0: Oh. Oh.
1: Which one is it? Okay. Oh. Are we live? Okay. السلام عليكم كل مستمعين الراديو الحارة اليوم. إذا أنتوا سامعيني هلا سامعيني في محل ممكن ما تسمعونيش فيه كمان مرة. اسمع. كنت أظن الأسوأ. وسطك نصها أسود حس في نص النسوة أصبر استنى أبحث غصة فلت زي مطوي رحت وقلت حأتعب شو خاص مطب بخطوة طلعت من خطة مخزوة نط على توكل في الجيش أخسر صمتك وأنا معود وقعت فكح ما بتقطب وتوقع رد الأرض على نارة وبتكح نفسها فضيحة أنسى جيت عالدنيا ليه عيسى بمزح ربي عينا نقزت فينا عين عفجأة صحينا هيك ما حدش حضر

القبض عليها حيث المقدرة، هي مقدرة بس مش مؤكدة. اخر نيار كان شيل وقام بالشيب وصق وقلي وين وصبطني العين في نص الليل وصدفني الجيش وصبطني مع عدف حبسي. طب ليش هيك الدنيا اصبحت ليلة عقنعة ليلة نطنعة ليلة

احنا مع ابراهيم في باريس من راديو الحارة exclusively never heard before never seen before راديو الحارة باريس

0: choice but to be the sacrificial lamb.
1: يلا عندي خبر كيف مرة سنة خطر كبير مكنا حالي بخطر بقى قادر شيطة بشر خوب بطلت قطر حتى بنفسي ليش
0: من الوقت
1: مش عباسي جيش
0: know that the Almighty Father work in mysterious ways.
1: ولا عندي خبر كيف مرت سنه خطر كبير مبدع حالي بخطر موت بقدر شطح بشر خوف بطل قطر ادب نفسي دول لاني واقف مش عم بقضي جيش لاني هورب من المحكي بليل لاني واثق اني شاحب نفس لاني دائم باب وسامع همس عشان شو عشان مين عشان شو كيف الناس بتيجي اشكال عوام مش عارف شو بس في سيدي في الراسه وهان بتنقي سيدي
0: For humanity, he lives by the grace of God.

0: خطأ كبير مثل حالي بخطر موت بقدر أصدق بشر خوف بطل تقطع قطع نفسي ليه جاني بوي مش عم جاني بوي من اللي بحكي بليه جاني واثق اني شكتنا جاني دائما مسامع عز عشان شو عشان مين عشان شو كيف الناس ليش اشكال الوان مش عارف شو مسامي سيدي بالراسة وحام تقص ديخي تصال الناس بتحبش افكار الناس بتحبش صال الناس بطلت بتحب ولا بتزف على وفتنة على الزف على بمصالح تحميل جمال عيني عينك وعلى الواضح تزيد غاية صال الناس بطلت تحب
1: only your unification can overthrow the Babylon system and bring
0: كاس وصعية تعلم الأرض وقرتل بلحد كامل تعلم الولد من قتله لما تنعتل تغلب الولد من قتله بابا أرجع رتب ترك الشقة في خمة أنا متأكد الشغلة أكبر مني بس مش أكبر منها وأكيد مش أكبر من الله عادي أدن الله أكبر علينا
2: لأيمتى نضلنا هيكا يا إيباك قوم الحق رزق توب والاسمع ريدن دوبنا بلشنا روق اهدى تشيلن شو تنسى المشن الروح افتح جسم الروح عالبابتزم ارجع لحالك يا اخي وانت ماشي افهم انه الحكي تافه الحكي عالفاضي بدون فعل ولا لورنس سمور لورنس سمور من باريس come to لورنس سمور gig

صنع خطأ كبير نقدح عليه بخطر موت بقدر شطك بشر خوف بطل بثق حتى بنفسي ليش لاني واقف مش عم بأذي جيش لاني هرب من المحكمين لاني واثق اني شاك بالنفس لاني ذائب باب وسامع همس عشان شو عشان مين عشان تشوف كيف الناس بتيجي اشكال الوان مش عارف شو السالفة سيدي في الراس اوهام بتنقص ديخي شو صار للناس بتحبش افكار والعز بتهمش شو صار للناس بطلت تحب بلا بتزد علقوا فتنة علق الزب غلبة ومصالح تحميد جمال وعيني عينك على الواضح تيزيك دقايق شو صار للناس بطلت تحب كاسو صاير تعلم الأدب ورتل ولا حد كامل تعلم الولد من قتله قبل ثاني قتل كتب المعنى بالرسمة فيش وقت أبرو بابا أرجع أرتب أنا متأكد الشغلة أكبر مني بس مش أكبر منا وأكيد مش أكبر من الله قاعد يقدم الله أكبر علينا لأيمتى نضلنا هيك يا عيبك قوم الحق رزق ثوب اسمع رذن دوبنا بلشنا شو تنسى المشن روح اهدى الشدم جروح بتفتح جسم الروح عالبا بتزم ارجع لحالك يا اخي وانت وماشي افهم انه الحكي تافه الحكي على الفاضي بدون فعل بسلي بوفتو صخري فاشيست بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا كل شي عليكم واسمه ابو العيس السلام عليكم.